سوف أطرح سؤال من زمان يسأل علينا. تحب لما تكبر تكون إيه؟ أخويا توفيق كانت إجابته جاهزة، أنا أحب أكون عسكري مرور، لأنه كان بيبقى يعني مبهور بإيد العسكري وهو بيرفع إيده فكل العربيات تقف، دلوقتي محدش بيقف على أي حال من الأحوال. في برنامج العباقرة على التلفزيون المصري أمال كثيرة لطلبة ثانوي أو جامعة، جراح في المخ وأعصاب في الطاقة النووية التكنولوجيا، وآخر ما كنت أتمناه أنا أني أكون قسيس. على أي حال، ما هو الأمل؟ أقول ما هو الأمل أو الرجاء، لأن الرجاء يختلف عن الأمل. الأمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. الأمل يصطدم بالواقع أو بالإمكانات أو بالفرص أو بالمجتمع والأسرة أو النجاح أو الفشل، لكن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. في مزمور 39 يقول المرنم: والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. وفي مزمور 62 يقول: إنام لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. الرجاء مرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. وأيضا في مزمور 71 يقول: لأنك أنت رجائي يا سيد الرب، متكلي منذ صباي. في كل الآيات السابقة نرى أن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. عندما صلب المسيح على عود الصليب ووضع في القبر، نلتقي بمشهد في بشارة لوقا في الأصحاح 24. كان تلميذا عمواس في طريقهما من أورشليم إلى عمواس، وقالا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كنا نرجو، كانوا بيرجو رجاء. وهنا نرى أن الرجاء مرتبط بقيامة المسيح، وقيامة المسيح هي التي أعطت هذا الرجاء لتلميذي عمواس، بل لجماعة التلاميذ، بل للعالم أجمع. في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية 3 يقول الرسول بطرس بالوحي: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. والرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 15 يقول: إن كان لنا فقط رجاء في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. الرجاء مرتبط بالقيامة، والرجاء مرتبط بحياة يسوع. فهل لك هذا الرجاء؟ هل لك هذا الإيمان؟ هل ربطت رجاءك بموضوع الرجاء، بشخص الرجاء، شخص الرب يسوع المسيح المقام من الأموات؟ والآن إلى الآية في بسمة الصباح وهمسة المساء. والآية تأتينا من رسالة رومية أصحاح 5 والآية 5، أظن الشاهد سهل. رومية 5:5 تقول: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أكرر الآية: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كرر من فضلك الآية معي، رومية 5 الآية 5: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ترى هل أنت مثل تلميذي عمواس تظن أن الرجاء انتهى وأنه لا رجاء في المستقبل؟ إن يسوع قام من بين الأموات، لذلك لنا رجاء لا يخزي. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فكر كيف يمكن أن تؤثر قيامة المسيح

أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نطرح السؤال: ترى ما هو تأثير قيامة المسيح على الرجاء؟ الآية التي تناولناها منذ لحظات: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء جزء من الاختبار الروحي للمؤمن، عشان كده الرجاء مش حاجة بعيدة عننا، مش حاجة تتحقق أو ما تتحققش، لا، الرجاء جزء من الاختبار المسيحي الذي لنا. في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 24 يقول: لأننا بالرجاء خلصنا. خلصنا فعل ماضي، بالرجاء خلصنا. في رسالة كولوسي أصحاح 1 الآية 27: المسيح فيكم رجاء المجد. فيكم الآن، المسيح فيكم رجاء المجد. بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد الآن في الحاضر. وفي رسالة تيتوس أصحاح 2

الآية 13 يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. منتظرين في المستقبل بالرجاء خلاصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد في الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك في المستقبل. فالرجاء جزء من اختبارك في المسيح، جزء لا ينفصل عن هذا الاختبار. والدليل على ذلك أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وهذا الرجاء بقيامة يسوع المسيح من الأموات الذي انسكب في قلوبنا بالروح القدس هو الذي يضمن لنا ميراث السماء. استمع إلى ما تقوله الكلمات: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. يا رب أشكرك إن قيامة يسوع من الأموات لرجاء حي ولميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلنا. فالرجاء جزء من الاختبار المسيحي لأننا بالرجاء خلصنا، والمسيح فيكم رجاء المجد، ومنتظرين الرجاء المبارك. وهذا الرجاء التأكيد على إنه حي بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا له من رجاء عظيم. فالرجاء يختلف عن الأمل، الأمل قد يتحقق أو لا، أما الرجاء فهو جزء من اختباري، جزء من اختباري في المسيح المقام. والمسيح المقام سكب روحه في قلبي، وهذا الروح القدس يعلن أن لي رجاء لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ألا تشكر الله لأجل هذا الرجاء؟ أشكره. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: أهلا وسهلا بكم مرة ثالثة مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى التطبيق والتحدي. تحدثنا عن الرجاء المسيحي أنه جزء من اختبار الخلاص الذي لنا، وأن الروح القدس الذي فينا يشهد عن هذا الرجاء الحي. فما هو التطبيق؟ التطبيق هو انظر إلى الألم بنظارة الرجاء المسيحي، تماما كما حدث في حياة أيوب. الألم ليس هو المقياس لكن الخاتمة. ضع المشكلة تحت عدسة الرجاء المسيحي. يوسف خير مثال. من السجن قاده الرب ليكون ثاني رجل في مملكة مصر. عندما يخيب الأمل ضع ثقتك في الرجاء في المسيح. قد تقول مع التلاميذ تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. والآن إلى ختام الكلام أقول عندما يغيب الحلم ثق في مؤتي الأغاني بالليل. عندما تموت الحبة ثق في أنها ستأتي أزهارها وأثمارها. ثق حبيبي أن الشمس خلف العتمة وأن أنوار الصبح أقوى من جحافل الظلمة. اهزم الألم بالأمل، واقهر المنظور بالإيمان، وفي قلب الضيق تأكد من قوة الصبر، وفي الصبر تزكية، وفي التزكية رجاء، والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه. اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 74، قصيدة لآساف.
1: لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ أذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زمجر مقاومك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات، يبانوا كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم
2: لنثنينهم معا،
1: أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو واسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، أفني. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. أنت رددت رؤوس الليفان، جعلته طعاما للشعب، لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما. أذكر هذا، أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحق خازيا، الفقير والبائس ليسبحا اسمك. قم يا الله، أقم دعواك. أذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقاوميك الصاعد دائماً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبروا لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك، ومصدق في اللي اتعمل عشانك، ووهبك القيمة والمكانة دي عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا، عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك، واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي،

لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع، بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت تمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا ان ندخل السجن ده. عارف اقصد ايه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من اكبر الاساتذه عمل في مره دراسه حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي، وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا. فلما عمل الدراسه على الاطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف، يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم ان في اصل اللغة الايمان والامان من اصل واحد؟ عشان كده ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. ادعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية، لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلاً عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إن ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبعة من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

ولا سمعت بيه ودان هناك هيكون، وكل اللي ما شافتهوش عيون

انا عندي مشكله، انا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول اقرب له، بحاول اروح الكنيسه واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجه ان في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجه ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت اشوف حد قاعد جنبي في الكنيسه بيرفع ايديه كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجه ممكن تقربني من ربنا. ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجه في الصلاه، بس عارف يا رب انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كنت وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إني عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول.

انا اكتر واحد كان راشق في الكنيسه الاسبوع كله موجود كل الاجتماعات بحضرها انا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظه بتاعت يوم الحد او كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعه كان مين الخادم انا اللي ببقى عارف انا اللي المفروض انه زي الفل بس جوايا انا برضو اكتر واحد عارف لا انت يا رب انت اكتر واحد عارف اني مش زي الفل وعشان انت عارف وشايف فانا مكسوف منك قوي بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما انت كب عنده كل حاجه ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما انت بس ده بيخليني اتكسف اكتر من نفسي حاسس ان في جزء عليا في حاجة المفروض أعملها في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله مش معقول الموضوع كده مش قابله على نفسي حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر يا رب أنت عارف وانا عارف اني ما استحقش انا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راح ابن ربنا جه بس انا شايف جوايا اني ما استحقش ولا ايه

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم معانا النهاردة في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التواصل ومستويات التواصل المختلفة والخطوط الحمراء اللي لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنتواصل مع اللي حوالينا. في كل العلاقات في تواصل، مع جوزي أنا بتواصل، مع أولادي أنا بتواصل، وحتى مع صحابي، فلازم نخلي بالنا قوي إيه اللي هيخلي التواصل ده مريح والعلاقة دي مريحة. كذا دراسة أجمعوا إن في 5 مستويات للتواصل، وكل لما بنوصل للمستوى الأعمق أو الرابع والخامس بتكون العلاقة أقرب وصحية أكتر ومريحة وكمان مفيدة ليا. أول مستوى هو المحادثة السطحية، اللي هو لما بخش السوبر ماركت وبقول للراجل اللي قاعد على الكاشير مثلاً إزايك عامل إيه؟ أنا مش مستني إنه يرد عليا، ولا هو هيقولي أعماقه وعامل إيه وإيه مشاكله. دي بتبقى المستوى الأول اللي فيها بس كلمتين ورد غطاهم. المستوى الثاني هو مستوى الحقائق، اللي فيه شوية تفاصيل عامة كده، بقول لأولادي خدوا الجاكيت معاكم النهاردة وانتوا نازلين المدرسة عشان الجو برد أو الدنيا هتمطر، أو بقول لجوزي ها النهاردة عندك اجتماع لغاية الساعة كام، هترجع الساعة كام. دي حقائق فقط لغير. المستوى الثالث هو الآراء والحلول. الآراء والحلول يعني مثلا لو بنتي رجعت لي من المدرسة وبتقول لي عندها مشكلة، فأنا أقوم قايلة لها طيب الحل إنك بكرة تروحي للمديرة وتقولي لها تعمل كذا كذا وتحلي المشكلة بالطريقة الفلانية، أو بتقولي لجوزك مثلا لا ما دام مامتك زعلت منك أنا رأيي تجيب لها كيكة وتعدي عليها وتشرح لها فين المشكلة. المستوى الرابع هو مستوى المشاعر، والحتة ديت مش دايما بندخل فيها في العلاقات، وكتير قوي بنقف قبليها ونقف بس عند حلول المشاكل والآراء في المشاكل وخلاص، لكن الحقيقة بتعمق قوي العلاقة لما بنخش في المستوى الرابع والخامس. يعني مثلا لو بنتي حصل لها المشكلة دي في المدرسة، بعد كده أقول لها طب وحسيتي بإيه لما المدرسة ما سمعتكيش؟ طب وكنتي نفسك إن هي تسمعك قد إيه؟ طب وكنتي نفسك تقولي لها إيه وما قلتيهوش؟ أو أقول لزوجي مثلا راجع بيحكي عن مشكلة حصلت مع مديره وبصله نظرة معينة، أقول له طب ولما بصله كده حسيت بإيه؟ واسمعه وركز معاه وهو بيتكلم، لأنه عمره ما هيتكلم من غير ما أكون مركزة معاه. والمستوى الخامس هو المستوى العميق جدا، وهو مستوى الشفافية، اللي فيه أنا بطلع كل أعماقي، اللي فيه ممكن جوزي يقوم قايل لي آه أنا لما المدير يبصلي كده أنا حسيت بالخزي، افتكرت لما بابايا كان بيبصلي النظرة دي وأنا صغير زمان. فهو عرى نفسه خالص، كشف جدا عن أعماقه. الحاجات دي مهمة قوي إن إحنا نوصل لها في علاقتنا القريبة، مهمة قوي وإحنا بنتواصل إن إحنا نتيح الفرصة والجو الآمن للي قدامي إن هو يوصل للحتة دي. عشان كده لازم نخلي بالنا من بعض النقط وإحنا بنتواصل، وبالذات لما بنخش في المستوى الرابع والخامس، علشان يبقى اللي قدامي مستريح يشارك وأبقى أنا مستريحة وأنا بسمعه. مهم جداً أول حاجة إنه ما يبقاش فيه أي سخرية أو أي استخفاف بالمشاعر، لأن حتى لو أنت شايفة إن الموضوع مش مستاهل إن هي بنتك تخاف للدرجة دي، هي خايفة، فأنت لازم تقدري مشاعرها وتحسي بهي ممكن تكون حاسة بإيه. لما جوزك يشاركك بإحساس بخزي ما تقوليلوش لا ده أنت حلوة قوي، ده أنت شاطر قوي، ولا تهرجي عليه ولا تتريقي. مهم قوي إن أنا أقدر لما بيخش في المستوى الرابع والخامس. تاني نقطة، حافظوا على التواصل البصري ما بين بعض. ما ينفعش يبقى هو بيحكي لك عن حاجة عميقة زي دي وانتي بتقلبي في حلة الملوخية. ما ينفعش تبقي انتي بتشرحي له حاجة مهمة جدا حصلت معاكي وانتي قلقانة منها او انتي خايفة منها، وهو قاعد على التليفون بيقلب في تشاتس وبيبص على حاجة تانية. لو بتبصوا عينيكوا في عينين بعض هيقدر التواصل ده يوصل للمستوى الرابع والخامس. الاستماع الجيد هي تلت نقطة. الاستماع الجيد كتير قوي مننا ما بيعرفش يكمل القصة أو ما بيعرفش يخش في المستوى الأكتر، لأنه حد بيقطعه، اللي قدامه بيقطعه، أو بينطله على حلول، خلاص خلاص خلاص أنا فهمتك، أو بيستنتج حاجات. لا، سيبها تتكلم، سيبيه يتكلم، سيبيه يشرح نفسه، مش لازم تدوري له على حل. كتير قوي من الرجالة بالذات بيحلوا المشكلة اللي قدامهم. مع الولاد بيفرق قوي إن احنا نفضل نسمعهم وما نجريش وننط على استنتاجات عشان هو حكى حاجة. لا، أسيبه يحكي وهو اللي يقول الاستنتاجات بتاعته. الحتة الخطر اللي بتخلي كتير قوي من الأزواج مش قادرين يخشوا
في الحتة الصعبة اللي زي المثل اللي اديته لكم، أصل بابايا كان بيبص لي كده، لأن يمكن هي تمسك في الضعف ده ويوم تاني أقول لها أنا متضايق تقول لي طبعاً ما أنت باباك كان بيبص لك لتحت وكنت بتحس بأنك قليل. ما ينفعش ما ينفعش نستخدم ضعف شريكي شارك بيه معايا واتكلم معايا عليه وأقوم أنا مستخدماه ضده في خناقة تانية أو في وقت تاني. دي حتة مقدسة، دي حتة فيها حساسية جامدة، دي حتة فيها ضعف قوي، لازم نحتوي بعض مش ندوس على بعض. وآخر حاجة لازم نخلي بالنا منها إن إحنا ما يبقاش التواصل ما بيننا ولا سلبي، يعني أنا قاعد ما ببصش وما بردش ولا بهز راسي ولا أي حاجة، هي بتكلم نفسها وبتكلم الحيطة وبتكلم الكرسي اللي أنا قاعد عليه، ولا في عنف أو ما أنا مزعة أول ما هي تقول حاجة إيه ده إيه ده إيه ده ما تحسش بكده خالص. لازم يبقى فيه أنا بسمع وبستقبل وبحس باللي قدامي ومركزة مع اللي قدامي، لأن دي حاجة مهمة. التواصل العميق بيبقى فيه إحنا حاسين ببعض ومدين لبعض فرصة نتكلم وعايزين نخش في عمق مع بعض وكمان مستمتعين ببعض، وبيضمن إن إحنا هنقرب من بعض أكتر وهيبقى فيه علاقة صحية ما بيننا.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا في سلسلة الحلقات اللي إحنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فاللي نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال إيه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل انها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه أن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جدا. عايز أوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جدا جدا. فده حيوان اسمه إكتيوسورس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا ان الإكتيوسورس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جدا وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين
نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ وفهمنا للعلم من خلال كلمة الله الصادقة.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله الأدبية، الحق. والحق في تعريفه قول الصدق وعدم إخفاء الأمور، إنه مفيش شيء مخفي وإن الكل معلن. ولما بنطبقها على الله إن كل شيء معلن فيه وأمامه، الله نور لا يوجد فيه ظلمة، فالكل معلن ومكشوف أمامه. فمش بس الله ما بيكذبش، لكن كمان كل شيء قدامه معلن. في سفر العدد أصحاح 23 يقول كده: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. كل سبل الرب رحمة وحق. رحمة، الله بيرحمنا، لكن كمان كلها في النور وفي الحق. قال له يسوع، يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رب يسوع صلى صلاة جميلة إننا نعيش في هذا النور وهذا الحق. يوحنا 17:17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، في يوحنا الأولى 1:5-7. الحقيقة لما بنشوف صفة الحق في الله تشجعنا على أكتر من حاجة نعملها. 1، نطرح الكذب بعيدا، نتكلم بالصدق، خلينا نقول الحقيقة لبعض، خلينا نشارك بشفافية مع بعض. اللف والدوران ونص الحقائق دي مش الصدق، لكن احنا محتاجين نتكلم بالصدق. كمان نسلك في النور بشفافية، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أولاد الله هم أولاد النور، بيعيشوا في النور، ومش بس بيعيشوا في النور، بيسلكوا في النور. طب لو في حاجة مدارية في الخفة، اعرف إنها مش من الله. لو في حاجة هتعملها وعايز تخفيها عن الآخرين، اعرف إن ديت الله رفضها، دي خطية. خد بالك، اوعى رغبتك انك تعيش في الظلام وتفتكر ان انت كده مع الله. الله نور ويحب ان اولاده يسلكوا بالنور وفي النور. رب يساعدنا اننا فعلا نكتسب هذه الصفة الجميلة من الله، نعيش بصدق وفي النور. رب يباركك، نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب بنبارك اسمك، يا رب بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح. في كل يوم يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. المرنم الجميل سعيد رمضان عامل ترنيمة رائعة، كلماتها بتقول: خليني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني إني أقوم وأقعد وياك، واسمع صوتك جوه كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا إيه جواك. ده كلامك مش أي كلام، بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، ساند قلبي حافظ رجلي، ياخد عيني من المنظور. كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، بقعد قدامك ارتاح، تحت جناحك غنى وافراح. الله، كلمات جميلة. في هذه الفرصة أيها الإخوة الأحباء الأعزاء، سوف أطرح سؤال من زمان يسأل علينا: تحب لما تكبر تكون إيه؟ أخويا توفيق كانت إجابته جاهزة: أنا أحب أكون عسكري مرور، لأنه كان بيبقى يعني مبهور بإيد العسكري وهو بيرفع إيده فكل العربيات تقف، دلوقتي محدش بيقف على أي حال من الأحوال. في برنامج العباقرة على التلفزيون المصري أمال كثيرة لطلبة ثانوي أو جامعة: جراح في المخ وأعصاب، في الطاقة النووية، التكنولوجيا، وآخر ما كنت أتمناه أنا أني أكون قسيس. على أي حال، ما هو الأمل؟ أقول ما هو الأمل أو الرجاء، لأن الرجاء يختلف عن الأمل. الأمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. الأمل يصطدم بالواقع أو بالإمكانات أو بالفرص أو بالمجتمع والأسرة أو النجاح أو الفشل، لكن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. في مزمور 39 يقول المرنم: والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. وفي مزمور 62 يقول: إنام لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. الرجاء مرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. وأيضا في مزمور 71 يقول: لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صباي. في كل الآيات السابقة نرى أن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. عندما صلب المسيح على عود الصليب ووضع في القبر، نلتقي بمشهد في بشارة لوقا في الأصحاح 24. كان تلميذا عمواس في طريقهما من أورشليم إلى عمواس، وقالا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كنا نرجو، كانوا بيرجو رجاء. وهنا نرى أن الرجاء مرتبط بقيامة المسيح، وقيامة المسيح هي التي أعطت هذا الرجاء لتلميذي عمواس، بل لجماعة التلاميذ، بل للعالم أجمع. في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية 3 يقول الرسول بطرس بالوحي: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. والرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 15 يقول: إن كان لنا فقط رجاء في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. الرجاء مرتبط بالقيامة، والرجاء مرتبط بحياة يسوع. فهل لك هذا الرجاء؟ هل لك هذا الإيمان؟ هل ربطت رجاءك بموضوع الرجاء، بشخص الرجاء، شخص الرب يسوع المسيح المقام من الأموات؟ والآن إلى الآية في بسمة الصباح وهمسة المساء. والآية تأتينا من رسالة رومية أصحاح 5 والآية 5، أظن الشاهد سهل، رومية 5:5.
تقول: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أكرر الآية: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كرر من فضلك الآية معي، رومية 5 الآية 5: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ترى هل أنت مثل تلميذي عمواس تظن أن الرجاء انتهى وأنه لا رجاء في المستقبل؟ إن يسوع قام من بين الأموات، لذلك لنا رجاء لا يخزي. الرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فكر كيف يمكن أن تؤثر قيامة المسيح على الرجاء الحي الذي لك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نطرح السؤال: ترى ما هو تأثير قيامة المسيح على الرجاء؟ الآية التي تناولناها منذ لحظات: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى.

فيكم الآن، المسيح فيكم رجاء المجد. بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد الآن في الحاضر. وفي رسالة تيتوس أصحاح 2 الآية 13 يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. منتظرين في المستقبل، بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد في الحاضر. منتظرين الرجاء المبارك في المستقبل. فالرجاء جزء من اختبارك في المسيح، جزء لا ينفصل عن هذا الاختبار. والدليل على ذلك أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وهذا الرجاء بقيامة يسوع المسيح من الأموات الذي انسكب في قلوبنا بالروح القدس هو الذي يضمن لنا ميراث السماء. استمع إلى ما تقوله الكلمات: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. يا رب أشكرك إن قيامة يسوع من الأموات لرجاء حي ولميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلنا. فالرجاء جزء من الاختبار المسيحي، لأننا بالرجاء خلصنا، والمسيح فيكم رجاء المجد، ومنتظرين الرجاء المبارك. وهذا الرجاء التأكيد على إنه حي بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا له من رجاء عظيم. فالرجاء يختلف عن الأمل، الأمل قد يتحقق أو لا، أما الرجاء فهو جزء من اختباري، جزء من اختباري في المسيح المقام. والمسيح المقام سكب روحه في قلبي، وهذا الروح القدس يعلن أن لي رجاء لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ألا تشكر الله لأجل هذا الرجاء؟ أشكره. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: أهلا وسهلا بكم مرة ثالثة مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى التطبيق والتحدي. تحدثنا عن الرجاء المسيحي أنه جزء من اختبار الخلاص الذي لنا، وأن الروح القدس الذي فينا يشهد عن هذا الرجاء الحي. فما هو التطبيق؟ التطبيق هو انظر إلى الألم بنظارة الرجاء المسيحي، تماما كما حدث في حياة أيوب. الألم ليس هو المقياس لكن الخاتمة. ضع المشكلة تحت عدسة الرجاء المسيحي. يوسف خير مثال. من السجن قاده الرب ليكون ثاني رجل في مملكة مصر. عندما يخيب الأمل ضع ثقتك في الرجاء في المسيح. قد تقول مع التلاميذ تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. والآن إلى ختام الكلام أقول عندما يغيب الحلم ثق في مؤتي الأغاني بالليل. عندما تموت الحبة ثق في أنها ستأتي أزهارها وأثمارها. ثق حبيبي أن الشمس خلف العتمة وأن أنوار الصبح أقوى من جحافل الظلمة. اهزم الألم بالأمل واقهر المنظور بالإيمان، وفي قلب الضيق تأكد من قوة الصبر، وفي الصبر تزكية، وفي التزكية رجاء، والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 64 لإمام المغنين، مزمور لداود.
3: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. استرني من مؤامرة الأشرار، من جمهور فاعلي الاسم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا، ليرموا الكامل في المختفى بغتة، يرمونه ولا يخشون، يشددون أنفسهم لأمر رديء، يتحادثون بطمر فخاخ، قالوا من يراهم؟ يخترعون اسما، تمموا اختراعا محكما، وداخل الإنسان وقلبه عميق، فيرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم، ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم، ينغض الرأس كل من ينظر إليهم، ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون. يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيمي القلوب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقوله الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا. الهوى اللي بتنفسه ده أنفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانة كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، أنا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي، عايزة إدراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، إيدي ولساني وتحركاتي. دي حقيقة عايزة استوعبها وأعيشها وأحيا. لا أنا أحيا، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده وإحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة، ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش. لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين وودعاء، مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف. سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع، أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتملي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار مليان مثابرة واجتهاد وخضوع وفهم وترتيب أولويات واختيارات وطريقة حياة مختلفة عن العالم واللي عايشين فيه بيفكروا وبيختاروا بيها. في المشوار ده في أوقات نجاح وأوقات وقوع، أمور سهلة وأمور صعبة، سكة حقيقية جدا بجبالها وتحدياتها، بوديانها وجمالها، في الوفر مرات والضيق مرات، بالفهم أوقات والحيرة أوقات تانية، بإجابات ومرات بأسئلة من غير إجابات. رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمروا فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتجديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح. إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل للخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس أنت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد. تعال قدامي بلخبطتك وأنا أساعدك ترتب أوراقك تاني وتفهم. ما تديش إبليس الفرصة إن يدخل بينا بشكاية جواك عليا لأنك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد أمور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة. وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورستارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية. ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بانك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته، من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً، لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد أنه هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إني ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبع من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: اتفضلوا.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست من فوق، هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقوله انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

0: الدرس.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون عشان أجعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم. عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة أعتقد لو حد فينا بيحتي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده إنه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، أنت مش محتاج تقول حاجة، أنت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جاي تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب جوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه انا التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جاي تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني، كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل. وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مره كمان. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه حابه افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم ايه هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزز جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الـ DNA وبنشوف هل هو ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، ولا ده يحتاج إلى خلق إلهي وإلى قدرة إلهية عشان تكونه. بسرعة جدا هفكركم، الـ DNA ده موجود على الجينات اللي موجودة على الكروموزومات اللي موجودة في نواة الخلية، والـ DNA ده مش بيطلع من النواة لأنه حاجة مهمة جدا، فبيعمل نسخة منه اسمها RNA وتتباعد بحاجة اسمها Messenger RNA، يروح له جزء تاني من الخلية اسمه الرايبوزوم يدي التعليمات دي لتصنيع البروتينات. والعملية دي عملية دقيقة جدا جدا جدا ومعقدة جدا جدا جدا، ولازم تتم بصورة دقيقة بحيث لو حصلت أي غلطة في السكة بتاعة تكوين البروتين هيتكون بروتين مش هيقدر يشتغل ويسبب أمراض ويسبب مشاكل كتيرة. هل تفتكروا أن هذا التركيب المعقد العظيم اللي ربنا عطانا أن احنا نكتشفه من خلال أبحاث علمية تجريبية، هل تفتكروا أنه ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل. عشان كده لما نحط العدسة بتاعة العلوم التشغيلية هنلاقي أن الـ DNA بيؤكد كلمة الله الصادقة، لكن لا يمكن تفسيره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز نشوف مع بعض دلوقتي فيديو يورينا معلومات أكتر عن الـ DNA عشان نعرف قد إيه هو تركيب معقد ومهم جدا لاستمرار الحياة.
1: إذا وجدت على الشاطئ لوحا طينيا قديما وعليه كتابة غريبة ممسوحة فلن يمكنك قراءته إلا إذا فك أحدهم الشفرة له، لكنك ستعلم على أي حال أن الحروف تمثل لغة حتى لو لم تعرف أي شيء آخر عن كاتب هذه اللغة أو عن حضارته. إن اللغة قابلة للتمييز حتى لو لم تستطع قراءتها. خذ شفرة موريس مثالا، لديها ثلاثة أجزاء رئيسية، النقاط والخطوط المتقطعة والمسافات، وتدمج هذه الأجزاء الثلاثة البسيطة لتكوين الحروف، وهي 26 حرفا في اللغة الإنجليزية تجتمع لتكوين أكثر من 400,000 كلمة، ويمكن بالطبع تجميع هذه الكلمات في عدد لا نهائي من التسلسلات أو الجمل. هناك أدلة على أن الحمض النووي يمثل لغة. 4 وحدات أساسية تسمى النوكليوتيدات تجتمع في شفرة لـ20 حمضا أمينيا، ومن هذه الأحماض الأمينية القليلة يشكل الجسم أكثر من 100,000 بروتين. حتى لو لم تستطع قراءة الحمض النووي فإنه لديه كل سمات اللغة، لغة بدأ الأحيائيون لتوهم في فك شفرتها. كل خلية صغيرة في جسمنا تكتظ بثلاثة أقدام من الأحماض النووية وثلاثة مليارات من النوكليوتيدات. التشابه بين الحمض النووي واللغة الإنسانية أمر مدهش. بالإضافة إلى وجود الشفرات في كل منهما، فإن كل منهما يستخدم تقنيات متشابهة لتخزين المعلومات والوصول إليها وإعادة ترتيبها ونسخها وترجمتها. إن الحمض النووي ممثل للغة، لغة الحياة، فكاتب غير مرئي هو خالق السماوات والأرض قد ترك شاهدا على وجوده في الحمض النووي لكل كائن حي.
0: أرجو أنك تكون استمتعت وأنت بتشوف هذا الفيلم عن الـ DNA، والتشبيه البسيط لي أنه زي اللغة، واللغة مكونة من حروف، فمثلا اللغة العربية فيها 28 حرف، من الحروف دي تقدر تكون جمل لا نهائية، كلمات لا نهائية، فتشابه الحروف مع بعضها في جملة لا يعني أبدا أن الجملة دي نشأت من جملة سابقة، لكن هي نشأت من فكر استخدم الحروف دي عشان يعمل منها كلمات، وعشان من الكلمات دي يعمل لغة. فدي لغة الـ DNA، أو بنسميها The Language of God، يعني دي اللغة المكونات بتاعتها زي الحروف بتاع الأبجدية، والحروف دي بنقدر نكون منها كلمات مختلفة بمعاني مختلفة. وده يورينا إنه ده محتاج إلى مصدر ذكاء ومصدر معلومات. فتشابه الحروف في كلمة لا يعني أن الكلمة دي نشأت من الكلمة اللي قبلها، لكن تشابه الحروف يعني أن في مصدر واحد وهو اللغة اللي هو الـ DNA اللي بيصنع أنواع مختلفة من البروتينات الأساسية لتكوين الحياة. فزي ما احنا شايفين أن لما بنطبق العلوم التشغيلية اللي كلنا بنتفق عليها، لما بنطبقها على إعلان خلق الله للعالم، وبنمثل ذلك في موضوع الـ DNA. نلاقي أن الـ DNA منطقياً لازم يكون له خالق، لكن مش ممكن نفسره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة.

لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش ثلاث آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الآب، لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم ليه دوره لكنهم نفس الهوية. الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟ لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي المالا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100% بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله. وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. اول نقطة مهمة اوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث ان الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك. ملوك الثاني 19 أنت الرب الإله وحدك. أشعية 44:6 ولا إله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب إلهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 أنا والآب واحد ليكونوا واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الآيات دي بتقول لنا إن الله واحد. لكن مهم نفهم إيه نوع الوحدانية دي. هل وحدانية مطلقة؟ هل إن الله واحد جامد لا يتغير ثابت، ولا إيه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانية الله هي وحدانية جامعة لأقانيم، مش مطلقة، مش جامدة. جماعة الأقانيم الآب والابن وروح القدس، أو زي ما وضحتها من شوية ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

مساء الخير، اهلا بكم في مره جديده تسبيح على الهواء. النهارده انا هكون معاكم محب، وفي معايا في الاوضه ميرات وفادي وماثيو على البيانو. كنت لسه بشارك الشباب من شويه ان حاجه جميله قوي ان احنا بقى عندنا تكنولوجي، ان احنا قادرين نسبح مع بعض ونتقابل في نفس المكان. مش لازم نكون حتى فيزيكلي موجودين مع بعض، لكن ان احنا نتقابل ونصلي ونسبح مع بعض حتى لو احنا مش موجودين في نفس المكان. فنفسي تاخد وقت كده، لو انت بتسوق او انت في الشغل او انت في البيت، حتى لو بتعمل اي حاجة تاني، انك تكون بتشترك معنا في الوقت ده. لو انت تسمعنا من مصر او اي حتة برا مصر، تعالى خد الوقت ده انك تسبح معنا وترفع اسم يسوع. يا رب جايين نسبحك، جايين نرفعك في وسطنا، جايين يا رب نديلك كل حاجة عندنا. نشكرك يا رب لأنك اديتنا يا رب الفرصة ان احنا ندخل القدس الأقداس يا رب بالنعمة، قادرين يا رب نشوفك ونحس بيك يا رب. دي حاجة غالية قوي. جايين يا رب نرفع اسمك النهاردة، اديلك يا رب التسبيح اللي انت تستحقه، نعبدك يا رب بالروح والحق.

رب بنعظمك وبنعليك يا رب، بنشكرك على العمل اللي انت بتصنعه في حياتنا، بنشكرك على الصليب وعلى دمك اللي غطانا والنعمة. بشكرك يا رب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، على حياته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي بيمر بيها اللي بتشكل شخصيته. بشكرك علشان انت مش سايب حد وبتكمل معانا السكة كلها. احنا بنسبحك يا رب، بنعليك وبنشكرك

مستحق يا يسوع، مستحق يا رب كل عبادة، مستحق كل سجود يا رب. انت الوحيد يا رب اللي تستاهل يا رب عبادتنا، تستاهل يا رب كلامنا، تستاهل يا رب ترنيمنا. تعال يا رب اغمرنا بروحك، تعال قدسنا. اسكن جوانا، املانا بروحك.

أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. المرنم الجميل سعيد رمضان عامل ترنيمة رائعة، كلماتها بتقول: خليني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني إني أقوم وأقعد وياك، واسمع صوتك جوه كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا إيه جواك. ده كلامك مش أي كلام، بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، ساند قلبي حافظ رجلي، ياخد عيني من المنظور. كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، بقعد قدامك ارتاح، تحت جناحك غنى وافراح. الله، كلمات جميلة. في هذه الفرصة أيها الإخوة الأحباء الأعزاء، سوف أطرح سؤال من زمان يسأل علينا: تحب لما تكبر تكون إيه؟ أخويا توفيق كانت إجابته جاهزة: أنا أحب أكون عسكري مرور، لأنه كان بيبقى يعني مبهور بإيد العسكري وهو بيرفع إيده فكل العربيات تقف، دلوقتي محدش بيقف على أي حال من الأحوال. في برنامج العباقرة على التلفزيون المصري أمال كثيرة لطلبة ثانوي أو جامعة: جراح في المخ وأعصاب، في الطاقة النووية، التكنولوجيا، وآخر ما كنت أتمناه أنا أني أكون قسيس. على أي حال، ما هو الأمل؟ أقول ما هو الأمل أو الرجاء، لأن الرجاء يختلف عن الأمل. الأمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. الأمل يصطدم بالواقع أو بالإمكانات أو بالفرص أو بالمجتمع والأسرة أو النجاح أو الفشل، لكن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. في مزمور 39 يقول المرنم: والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. وفي مزمور 62 يقول: إنام لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. الرجاء مرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. وأيضا في مزمور 71 يقول: لأنك أنت رجائي يا سيد الرب، متكلي منذ صباي. في كل الآيات السابقة نرى أن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. عندما صلب المسيح على عود الصليب ووضع في القبر، نلتقي بمشهد في بشارة لوقا في الأصحاح 24. كان تلميذي عمواس في طريقهما من أورشليم إلى عمواس، وقالا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كنا نرجو، كانوا بيرجو رجاء. وهنا نرى أن الرجاء مرتبط بقيامة المسيح، وقيامة المسيح هي التي أعطت هذا الرجاء لتلميذي عمواس، بل لجماعة التلاميذ، بل للعالم أجمع. في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية 3 يقول الرسول بطرس بالوحي: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. والرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 15 يقول: إن كان لنا فقط رجاء في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. الرجاء مرتبط بالقيامة، والرجاء مرتبط بحياة يسوع. فهل لك هذا الرجاء؟ هل لك هذا الإيمان؟ هل ربطت رجاءك بموضوع الرجاء، بشخص الرجاء، شخص الرب يسوع المسيح المقام من الأموات؟ والآن إلى الآية في بسمة الصباح وهمسة المساء. والآية تأتينا من رسالة رومية أصحاح 5 والآية 5، أظن الشاهد سهل، رومية 5:5 تقول:
الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أكرر الآية: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كرر من فضلك الآية معي، رومية 5 الآية 5: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ترى هل أنت مثل تلميذي عمواس تظن أن الرجاء انتهى وأنه لا رجاء في المستقبل؟ إن يسوع قام من بين الأموات، لذلك لنا رجاء لا يخزي. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فكر كيف يمكن أن تؤثر قيامة المسيح على الرجاء الحي الذي لك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نطرح السؤال: ترى ما هو تأثير قيامة المسيح على الرجاء؟ الآية التي تناولناها منذ لحظات: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء جزء من الاختبار الروحي للمؤمن، عشان كده الرجاء مش حاجة بعيدة عننا، مش حاجة تتحقق أو ما تتحققش، لا، الرجاء جزء من الاختبار المسيحي الذي لنا. في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 24 يقول: لأننا بالرجاء خلصنا. خلصنا فعل ماضي، بالرجاء خلصنا. في رسالة كولوسي أصحاح 1 الآية 27: المسيح فيكم رجاء المجد. فيكم الآن، المسيح فيكم رجاء المجد. بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد الآن في الحاضر. وفي رسالة تيتوس أصحاح 2 الآية 13 يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. منتظرين في المستقبل، بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد في الحاضر. منتظرين الرجاء المبارك في المستقبل. فالرجاء جزء من اختبارك في المسيح، جزء لا ينفصل عن هذا الاختبار. والدليل على ذلك أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وهذا الرجاء بقيامة يسوع المسيح من الأموات الذي انسكب في قلوبنا بالروح القدس هو الذي يضمن لنا ميراث السماء. استمع إلى ما تقوله الكريم.

ألا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلنا. فالرجاء جزء من الاختبار المسيحي، لأننا بالرجاء خلصنا، والمسيح فيكم رجاء المجد، ومنتظرين الرجاء المبارك. وهذا الرجاء التأكيد على أنه حي بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا له من رجاء عظيم. فالرجاء يختلف عن الأمل، الأمل قد يتحقق أو لا، أما الرجاء فهو جزء من اختباري، جزء من اختباري في المسيح المقام. والمسيح المقام سكب روحه في قلبي، وهذا الروح القدس يعلن أن لي رجاء لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ألا تشكر الله لأجل هذا الرجاء؟ أشكره. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: أهلا وسهلا بكم مرة ثالثة مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى التطبيق والتحدي. تحدثنا عن الرجاء المسيحي أنه جزء من اختبار الخلاص الذي لنا، وأن الروح القدس الذي فينا يشهد عن هذا الرجاء الحي. فما هو التطبيق؟ التطبيق هو انظر إلى الألم بنظارة الرجاء المسيحي، تماما كما حدث في حياة أيوب. الألم ليس هو المقياس لكن الخاتمة. ضع المشكلة تحت عدسة الرجاء المسيحي. يوسف خير مثال. من السجن قاده الرب ليكون ثاني رجل في مملكة مصر. عندما يخيب الأمل ضع ثقتك في الرجاء في المسيح. قد تقول مع التلاميذ تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. والآن إلى ختام الكلام أقول عندما يغيب الحلم ثق في مؤتي الأغاني بالليل. عندما تموت الحبة ثق في أنها ستأتي أزهارها وأثمارها. ثق حبيبي أن الشمس خلف العتمة وأن أنوار الصبح أقوى من جحافل الظلمة. اهزم الألم بالأمل، واقهر المنظور بالإيمان، وفي قلب الضيق تأكد من قوة الصبر، وفي الصبر تزكية، وفي التزكية رجاء، والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. الرجل الحكيم في عز، وذو المعرفة متشدد القوة، لأنك بالتدابير تعمل حربك، والخلاص بكثرة المشيرين. الحكم عالية عن الأحمق، لا يفتح فمه في الباب. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. فكر الحماقة خطية ومكرهة الناس المستهزئ. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. أنقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع. إن قلت هوذا لم نعرف هذا، أفلا يفهم وازن القلوب؟ وحافظ نفسك، ألا يعلم؟ فيرد على الإنسان مثل عمله. يبني كل عسلا لأنه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك. كذلك معرفة الحكمة لنفسك، إذا وجدتها فلا بد من ثواب، ورجاؤك لا يخيب. لا تكمن أيها الشرير لمسكن الصديق، لا تخرب ربعه، لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عثر، لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة، لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأثمة ينطفئ. يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين، لأن بليتهم تقوم بغتة، ومن يعلم بلائهما كليهما. هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صديق، تسبه العامة، تلعنه الشعوب. أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك، بعد تبني بيتك. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، فهل تخادع بشفتيك؟ لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به. أرد على الإنسان مثل عمله. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. نوم قليل بعد، نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغازٍ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عنينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملايكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خارجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى الأد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى الأد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على الأد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتى كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر، هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3 إلى 6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبناؤه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7 و8 و9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة ليكم، حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وانا اعمل كده وانا مسرور وفرحان وانا شايفكم بتستقبلوا بتمدوا ايديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الارض بتاخده بعد الاهل ما حياتهم تنتهي، لكن انا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من بين النكت المضحكة اللي أنا سمعتها إن واحد مرة بالليل جات له أزمة قلبية. مراته بتقول له في إيه؟ قال لها اطلبي الإسعاف. مسكت الموبايل بتاعه وبتقول له قول لي الباسورد. قال لها باسورد؟ لا خلاص فوضت أمر إلى الله. بقى يا راجل خايف إن مراتك تشوف اللي على الموبايل بتاعك ويمكن بعد دقيقة تكون قدام الديان العادل، مش خايف منه؟ عايز أقول لكل اللي بيشوفني النضوج الحقيقي إن الموبايل بتاعي ما يكونش عليه أسماء أو رسائل أو مكالمات أخاف إن مراتي أو ولادي يشوفوها. النضوج الحقيقي في الاستقامة، النضوج الحقيقي في الأمانة اللي عايز أقوله لكل اللي بيشوفني، ليس خفي إلا ويعلم. خبي زي ما أنت عايز تخبي، لكن كل اللي بتخبيه في يوم هيتكشف، ولو ما تكشفش هنا هتقف قدام الديان العادل وكله هيكون مكشوف. أتمنى لك تعيش حياة ناضجة مستقيمة أمينة.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته، من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً، لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إني ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبعى من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: واحدة من الحاجات اللي احنا معروفين بيها احنا البنات الشوبينج. أي واحدة فينا خلال الأسبوعين اللي فاتت ما اشتريتش حاجة ممكن ترفع إيديها؟ ما اشتريتش ولا حاجة، ده أنا هديكي كاس. احنا معروفين ان احنا بنحب الشراء، على فكرة كل الناس بتحب، بس يمكن احنا اللي باين قوي ان الحاجات بتجذب نظرنا، ولدرجة انه مرات بيعملوا يعني في الأبحاث التسويقية بيعملوا الممرات اللي فيها ميك اب واللي فيها بارفانات وكده في المولات، بيعملوها في حتت معينة ضيقة عشان ايه؟ عشان عينينا تقع على كل المنتجات علشان خاطر نشتري. بس في حاجات كمان بيقعدوا يعملوا لنا فيها عروض، يقولوا لك اشتري واحد قطعة تجدي القطعة الأخرى ايه؟ مجانا، buy one get one free، وحفظنا الحتة دي وانبسطنا بيها قوي. بس لو تاخدي بالك، ومن هنا ورايح حاولي تاخدي بالك الخطوط الرفيعة اللي مكتوبة من تحت، لاحظي ان في خطوط مكتوبة تحت وبتدي لك استثناءات لحاجات معينة السوق وعدك بيها أو المحل ده وعدك بيها، بس مش قايلك على الاستثناءات بتاعتها. والعالم بيعمل كده معانا بنات، يمكن بنقعد وقت طويل عقبال ما نوصل للاستنتاج ده، بس دي الحقيقة. بيدي لك الحاجة، بيعرضها عليكي شكلها حلو قوي، وبيقول إنه أي واحدة فينا معهاش الحاجة دي هتبقى خسرانة جدا، بس ما بيحكيلكيش على الحاجات الصغيرة اللي هتخسريها مع العرض ده. طول النهار يقولك قيمتك في جمالك، دوري على ازاي تحلي نفسك، ولما تكبري كمان هيبتدي يقولك ازاي تحافظي على نفسك ما تتغيريش. ازاي؟ معرفش، يعني التجاعيد دي مش حاجات المفروض ان احنا نحتفظ بيها، لانتي سايبة نفسك كده ليه؟ ويفضلوا يعرضوا عليكي في حاجات، بس بيسيبوكي بعد كده حصلك ايه؟ هتتجنني، انا بحارب مع الوقت، طب ما انا الوقت لازم يطلع تجاعيد، طب انا لازم اكون مختلفة عن اللي جنبي، لا عايزنا كلنا اسطمبة واحدة. ما بيقولكيش على الاستثناء ده، يقولك القيمة بتاعتك في صحابك وعدد الفولورز اللي عندك على انستجرام او على تيك توك، عدد اللايكس وعدد الهجز وعدد الشيرز اللي بتيجي على البوستات اللي انت بتحطيها. ويسيبك عمالك طول النهار، احنا بقينا عاملين ازاي طول النهار؟ عاملين ازاي طول النهار؟ عمالين بنصور نفسنا ونصور اكلنا ونصور صحابنا ونصور خروجاتنا اللي احنا ما بقيناش قاعدين فيها لان احنا قاعدين بنصور. وقالك ان انت قيمتك في الحاجات دي، بس ما قالكيش على الخط الرفيع ان وانت بتعملي الحاجات دي هتحسي بوحده رهيبه، رغم انك عندك ناس كتير، عندك اصحاب كتير على السوشيال ميديا، بس انت حاسه بوحده وبفراغ. هو وعدك ان قيمتك في ده، لكن مش قايلك قد ايه هتحسي من انت هتتجنني ان النهارده البوست بتاع النهارده ما عملش لايكس كتير. ويفضل يوعد. خشي في علاقات، افتحي نفسك للاولاد، مش مشكله خدي خبره مع الولد ده عشان تتعلمي تعرفي ايه العلاقات طبيعتها ايه. وما يقولكيش قد ايه انك هتعاني بعد كده ان ذاكرتك مش هتتمسح منها العلاقات اللي تخطيتي فيها حدودك، وهتبقي حتى بعد ما تتجوزي فاكره المشاهد المعينه اللي انت تخطيتي فيها حدودك، بس بيقولك حطيتها لك انها خبره، وسايب لك الخطوط الرفيعه. ما بيقولكيش قد ايه انت هتعاني انك عايزه تنسي الذاكره دي ومش قادره تعملي، مش قادره تنسيها. لكن النهاردة أنا كمان جاي أعرض عليكم بقى اللي بيدي عروض ووعود، ما هياش عرض بس، ووعود ملهاش خطوط رفيعة، اللي بيقولك أنت جميلة يا حبيبتي، ما فيكيش عيبة، ها أنت جميلة دلوقتي مش لما تحلي في نفسك. ده اللي الله بيقوله لك، بيقوله لكل واحده فينا. بيقول لك هوذا على كفايا ناقشتك. عارفين التاتوز اللي احنا بنعملها بقى؟ هو بيقول لك انا ناقشتك على كفي عشان تفضلي قدامي على طول، عشان انا بحبك، عشان انت غاليه عندي، ومفيش خطوط رفيعه للوعد ده. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك. ما وعدكيش بظروف سهله، عشان اللي بتسال طب ما فين وهو في من الظروف الصعبه. ما وعدكيش بظروف سهله، لكن قال لك مش ههملك ولا هسيبك وسط الظروف دي. هيبقى عندك انهار بتعدي فيها، بس انا معاكي، مش الانهار دي مش هتغمرك. وعود الرب لينا ما فيهاش خطوط رفيعه. انا اشجعك تستلمي العهود دي وتستقبليها النهارده، تقولي له يا رب انا عايزه استقبل حاجه جديده ملهاش خطوط رفيعه، ملهاش استثناءات. كل ما امسك في حاجه الاقيها لا دي ليها حاجات سلبيه جايه وراها. وعودك يا رب ليا النهارده استقبلها. افتحي ايدك النهارده وقولي له يا رب انا عايزه استقبل منك لحياتي والمستقبلي والامتي حاجه جديده اعيش بيها النهارده. زي ما الكلمات بتاعت الحدث النهارده بتقول ليكن نور، احنا بنصلي ليكن نور على حياه كل واحده فيكم النهارده، كل واحده مننا رب يتكلم بيها بنور. الترنيمه اللي جايه بتقول يسوع ملكنا في وسطينا، بنرفع لاسمه اغانينا ونقول له يا رب انت هللويا لاسمك اللي مفيش زيه، مفيش احلى من اسمه، اللي مليان بالبركه والخير والوعود والقوه والحريه لينا. امين.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان أجعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم. عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معانا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة أعتقد لو حد فينا بيحتي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده إنه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، أنت مش محتاج تقول حاجة، أنت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جاي تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب جوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه ان التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جاي تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني. كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل، وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مره كمان. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه، احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو، دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه يا جماعه ما اعتقدش ان في اجتماع في مصر مش بيقولها، مفيش كنيسه مش بترنم الترنيمه دي، ترنيمه يا اللي مت بدالي. ترنيمه بنحبها كلنا وبنحب نرنمها على طول. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة رنمتها كل الاجتماعات وكل فرق الترانيم لأنها فعلا ترنيمة جميلة. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزي جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك.

في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم في حلقتنا على تالت دور من أدوار الأم وهو الرعاية. يعني إيه الرعاية؟ اللي إحنا متعودين عليه هو الرعاية المادية، أو خلينا نقول الملموسة، يعني مثلا بسدد احتياجات جسدية فيها، زي مثلا الأكل، الشرب، بوصل تمارين، بوصل دروس، بودي للدكتور مثلا، بعمل معهم الواجبات وحاجات زي كده. بس المفهوم الرعاية الأعمق من ده، أو خلينا نقول المختلف كمان، هو الرعاية النفسية والرعاية المعنوية للشخص. ده بيتطلب إن أنا أكون بتكلم مع احتياجات النفسية للشخص ده، زي إيه؟ إيه الحاجة اللي الشخص ممكن يكون محتاجها؟ محتاج لأمان، محتاج يحس بالحب، محتاج يحس بانتماء، محتاج إن أنا برضو أديله احترام، أديله دعم، وطبعاً محتاج حميمية اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فالحاجة دي محتاجة تركيز، محتاج ان انا بكون ببذل ذاتي او بطلع عن ذاتي عشان اقدر اشوف اللي قدامي ده محتاج ايه، وده طبعا بيتطلب مجهود ذهني. خلينا نتكلم في اوجه الرعاية المتكاملة. في 8 جوانب للرعاية المتكاملة، ممكن نقولهم مع بعض كده باختصار. الجانب البدني مثلا، ده بيتكلم عن الصحة، ازاي اهتم بالصحة، الاكل الصحي، الصحة الجسدية، الرياضة مثلا. في الجانب الاجتماعي اللي بيتكلم عن الصداقات، عن العائلة. في الجانب العاطفي اللي هو المشاعر، وازاي ادير المشاعر دي واتعامل معاها. في كمان الجانب الثقافي زي المذاكرة والقراية. في برضو جانب المجتمع والبيئة، إزاي أنا جزء من المجتمع أو جزء من الجيران أو المدرسة أو البلد اللي أنا فيها. الجانب المادي برضو اللي هو التعامل مع الفلوس، إزاي أصرف، إزاي أدخر. في برضو الجانب العملي اللي بيكون الشغل والخبرة في الشغل واكتشاف مواهب عندي. وطبعا في الجانب الروحي اللي هو علاقتي الشخصية بربنا، ودي طبعا بتضمنها برضو الصوم والصلاة. هنتكلم عن رعاية الزوج. إيه أفضل طريقة تحبي أو تخلي أطفالك يحسوا بالحب بيها؟ هي إنك تحبي زوجك. في احتياجات للزوجة وفي احتياجات للزوج. احتياجات الزوجة هي العاطفة، محتاجة تحس بالعاطفة، محتاجة تحس إنه بالمشاعر بتاعتها إن هي مقبولة وإن هي مسموعة، محتاجة بمحادثة مع شريك حياتها، محتاجة ان هم يتكلموا مع بعض بصدق، يكونوا منفتحين على بعض، شفافين مع بعض، محتاجة لدعم مالي، ومحتاجة كمان ان يكون في التزام عائلي من ناحية شريكها ليها. بالنسبة لاحتياجات الزوج، ايه اول حاجة محتاجها الزوج؟ اول حاجة هي الاشباع الجنسي، وبعد كده برضو بحتاج الرفقة، يعني أكون أنا رفيقة مسلية لي، يعني مثلا بيحب يتفرج على الماتشات مثلا أتفرج معاه شوية، بيحب ينزل يتمشى شوية يشرب حاجة أكون أنا بعمل ده معاه، أكون شريكة حياة معاه، شريكة في كل حاجة هو بيحبها، أكون دايما السبورت أو الدعم الداخلي عنده في البيت. ممكن كمان أكون أنا بوري له أن أنا معجبة بيه، ودي حاجة هو بيحتاج أنه يشوفها فيا، أنه أنا شايفة فيه شخص أنا معجبة بيه وبحبه وبقدره وبديله قيمة وتقدير. بالنسبة لرعاية الأطفال، يعني أن أنا أكون بحميهم وهم في مرحلة النمو، مش بس في الاحتياجات الجسدية، لأنه كلنا منركز على الاحتياجات الجسدية، ومرات كتير بتقع مننا الاحتياجات النفسية واللي هي مهمة جدا زيها زي الاحتياجات الجسدية، زي مثلا إحساس الأطفال بالأمان، يحسوا إنه ده بيتهم وحاسين فيه بالأمان، حاسين بالانتماء ليه، حاسين هم محبوبين، متقدرين، ليهم قيمة في البيت ده. فمحتاجة كمان إن أنا يكون الأب متواجد معايا خلال ده، أخليه متابع معايا التغيرات اللي بتحصل مع أولادي، التطورات اللي بتحصل في حياتهم، يكون هو ماشي معايا في المشوار مع بعض. في فرق كبير بين التأديب والعقاب. أنا بأدب مش بعاقب. يعني إيه الفرق؟ العقاب إن أنا بقول له أنت عملت حاجة غلط وهديله عقاب عليها، هو مش هيفهم الغلط ده ليه ولا هيعمل أي حاجة مفيدة فيه. ولكن التأديب إن أنا أشرح له ليه ده غلط وازاي انه في عواقب للغلط ده، هكون متفقة معاه قبلها عليها. خليني اتصاحب مع طفلي او مع ابني المراهق، واكون براقب كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم بيقعدوا عليها قد ايه، وايه هم الحاجات اللي هم معرضين ليها اولادي. في كم نقطة مهمين هنحاول اقولهم بسرعة مع بعض بالنسبة للتأديب او قواعد في التأديب. خليني اكون في بالي دايما ان انا فاهمة عالم ابني،
فهم شخصيته، فهم هو تعبان، هو النهاردة جعان، هو النهاردة متضايق أو مثلا مضغوط ممكن من مذاكرة من أصحابه، أفهم تغيرات العمرية، أفهم المزاجات المتغيرة في حياته، أفهم إيه مواهبه، طب إيه الحاجات اللي ربنا مديها له أنا ممكن أكبرها وأقويها. دايما يبقى في بيني وبينه تواصل عاطفي، في تواصل بالعين، دايما في قنوات مفتوحة بيني وبينه. أحاول دايما أفصل الشخص عن الفعل. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا دايما كنت بقول لابني هو صغير أنت حبيبي موجود في قلب كده، وانت جوه القلب ده، يعني انت دايما محبوب. التصرفات الغلط بتبقى بره القلب ده، وهنتكلم فيها وهنتفهم عليها ونتعلم منها، ولكن انت هتفضل محبوب جوه القلب ده. ولما اجي اقدب ما اقدبش عشان انا مثلا متعصبه دلوقتي او زعلانه جدا في الموقف ده، التاديب يكون ليه زي كاني متفقه معاه انه لما بنعمل الحاجه الفلانيه ليها عواقب بعد كده هنتكلم فيها، وهيبقى في تاديب عشان حصل كذا كذا. التأديب كمان ما يكونش لأي حاجة، يعني زي ما بيقولوا choose your battle، يعني أختار الحاجة اللي أنا شايفها فعلا مستاهلة أنا أقف عندها، زي مثلا عدم الطاعة أو حاجات غير أخلاقية أو مثلا احتياطات أمنية معينة لازم أقول لابني مثلا الصغير ما ينفعش وإحنا مثلا في المول إنك تمشي لوحدك، لازم تفضل ماشي معايا، وهكذا. أبقى دايما بتفهم معاه وأفهمه قبلها وبعدها ليه أنا بعمل معاه كده، وأكد دايما إن أنا بحبه، وأؤكد أنه في عواقب لما الحاجة دي ما بتحصلش مظبوطة، أو أن أنا لو أنت مشيت لوحدك في المول هيبقى في عواقب لده. دايماً يبقى رد فعلي مناسب للفعل اللي حصل، ما بقاش مأفورة قوي في الرياكشن بتاعي، ودايماً أبقى دايماً في دعم وفي تشجيع للطفل أو لابني حتى المراهق، أبقى دايماً كلماتي لي مشجعة وبتدعمه، وخليني أكون أنا بقود بإكزامبل، يعني أنا نفسي أكون مثال حي قدام العيال، لأنه زي ما قلنا children see children do، يعني اللي ولاد بيشوفوه هما ده اللي بيعملوه، مش اللي أنا بقوله لهم بالكلام. وأبداً أبداً ما ألجأش لأسلوب المقارنة، لأنه كل شخص عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، فبلاش أقارنه بأي حد تاني ولا أخوفه ولا أقلل منه.

0: أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الحفريات. وزي ما عرفنا أن الحفريات ما تحتاجش الملايين السنين عشان تتكون، هي بتتكون نتيجة الظروف اللي موجودة فيها. فلو أن في أملاح كتيرة وتحطت فيها العظمة دي الميتة بتتحفر في ظل أيام وأسابيع زي ما شفنا في الحلقة السابقة. عشان كده لما نحط عدسة الـ Observational Science أو العلوم التجريبية على الحفريات هنلاقيها أنها تنطبق مع الكتاب المقدس وطوفان نوح، ولا تنطبق على أنها محتاجة ملايين السنين. عايز دلوقتي نتفرج على فيلم يورينا إيه هو التحفر وإيه اللي بيحصل بالظبط. تعالوا بينا دلوقتي نشوف الفيلم ده اللي بيشرح لنا إيه اللي بيحصل في عملية التحفر.
1: عادة لا تدوم الكائنات الميتة طويلا، فتستنزفها الكاسحات والبكتيريا بسرعة. الأنسجة اللينة نادرا ما تدوم لأيام أو أسابيع، والأجزاء الصلبة لشهرين أو ثلاثة. لكن صخور الأرض تحتوي على المليارات من الحفريات، ملايين منها محفوظة بشكل رائع، حتى الأجزاء اللينة منها. كيف يكون هذا؟ لحفظ جسم يحتاج أن يوضع في مكان آمن، والأماكن شديدة البرودة أو الجفاف ستحميه، لكن معظم الكائنات الحية لا تعيش في هذه الظروف. هناك حل آخر، الدفن السريع. إذا عزل جسم عن الأكسجين وبعيداً عن متناول الحيوانات الحفارة، فلديه فرصة جيدة أن يحتفر بصورة سليمة. الدفن السريع غير شائع في الوقت الحاضر، لكن توجد دلائل كثيرة تشير إلى وجود كمية ضخمة من الدفن في الماضي، وهي ليست محفوظة جيداً فحسب، لكنها أيضاً موجودة في طبقات رسوبية رفيعة. لا تدوم الطبقات الرفيعة طويلاً في الوقت الحاضر، لأن الكثير من الحيوانات تحفر في الطين والتربة بحثاً عن الطعام، وخلال بضعة أسابيع أو أشهر تكون الطبقات الأصلية قد دمرت. في سجل الحفريات نادراً ما توجد رواسب مخضخضة. إذا تم إرساء هذه الرواسب بسرعة، فإن هذا سيمنع الحفارات من القيام بعملها. يوجد آلاف الأقدام من هذه الطبقات في سجل الحفريات حول العالم. هذا يشير إلى أن المياه المتحركة أرست طيناً ورمالاً بسرعة على منطقة واسعة في عملية دامت عدة أشهر. طوفان مدته عام ضرب العالم كله، كما هو موصوف في الكتاب المقدس، هو أفضل تفسير نعرفه للحفريات المحفوظة جيداً والطبقات الرفيعة في كل صخور الأرض.
0: زي ما شفنا في الفيلم الصغير ده بيشرح لنا أن الحفريات بتتكون نتيجة الظروف اللي بتتحط فيها الكائن بعد ما يموت. فإذا الكائن ده اتساب في الجو العام عادة هيتحلل وكائنات أخرى ممكن تفترس وتاكله، لكن لو اتدفن في مياه في طينة مشبعة بالأملاح العالية جدا بيتحفر. تعالوا أوريكم منظر قدامنا دلوقتي لسمكة عايشة في المية. السمكة دي لو جات طوفان شديد قوي بمعادن كتيرة قوي فبتموت، لأنها بتنفصل عن الأكسجين فبتنزل وتتحفر وبتصبح بعد كده حفرية. لكن لو السمكة دي ماتت في ظروف طبيعية، اللي بيحصل انها بتطفو على المية مش بتنزل في القاع، ولما بتطفو على المية بتتحلل ويا إما بتتاكل يا إما الأجزاء بتاعتها بتتبعتر في المية بصفة عامة. لكن علشان يحصل تحفر لابد إنها تتغطى بأملاح شديدة وبضغط شديد. عشان كده الحفريات ما تحتاجش ملايين السنين، دي ممكن تتكون بصورة مفاجئة زي ما وريتكم في الفيلم وفي الرسومات اللي شفناها للإكتيوسوراس وهو لسه بيلد، ودي عملية ما تحتاجش ملايين السنين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن الصفة الثالثة من الصفات الأدبية، هي اسمها الرحمة. الرحمة هي الصورة المعبرة عن محبة الله، الإعلان المتجسد اللي بيعبر عن محبة الله. الله يحبنا، وتظهر هذه المحبة فيه الرحمة. مزمور 33:5: امتلأت الأرض من رحمة الرب، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. مزمور 57:10: لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. مزمور 63:3: لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته، كلمة رحمته كتير في العهد القديم وفي المزامير بشكل خاص. أفسس 2:4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. غني في الرحمة، سخي في الرحمة. شفنا إزاي رحمة الله بتظهر في إيه؟ واحد، في غفرانه. غفران الله يقول كده: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. غفران الله الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. فعلا هو يقول كده عن نفسه: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. قد محوتك غيما ذنوبك. الله غفر خطايانا، غفر خطايانا في الصليب، ونستمتع بهذا الغفران عند قبولنا له كمخلص لحياتنا. هو بالفعل غفر، مش محتاج تروح تقول له اغفر لي، لكن قول له أنا بقبل غفرانك لحياتي لأنه بالفعل غفر خطايانا. الحاجة التانية، بتظهر رحمته في أنه في طول أناته ولطفه. هو بالفعل غفر، لكنه بيعمل إيه؟ لكنه رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. مزمور 103. فين أناته بتظهر؟ لما ببقى لسه بعيد ويقعد ينتظرني يوم واثنين وشهر وسنة، طول أناته علي، على ضعفاتي، وأنا إصراري أن أروح للخطية برجلي، لازال بيكون طويل الروح وطويل الأنات علي. مرحمه لا تزول، مرحمه لا تزول. 3، انه بيبحث عني في وسط خطاياي، مش بس بيصبر علي لكنه بياخد خطوات ويجي. يقول عن في المثل بتاع الخروف الضال انه ترك 99 وعمل ايه؟ وذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. هي دي محبته، هي دي رحمته، اعلان رحمته انه يبحث عننا. وانا افتكر ان هو بحث عني ولقاني، وبيبحث عنك وعايز يلاقيك. 4، قمة الرحمة في الصليب. الصليب اللي أعلن من خلاله كل الرحمة، كل الرحمة، إنه قرر يموت بدل عنا، إنه يتحمل عقاب خطايانا مقابل إنه يدينا البراءة والتبرير. رحمة الله معلنة بكل صورها لينا. هذه الرحمة تقودنا للتواضع وعدم الدفاع عن أنفسنا، بمعنى أنا مش محتاج أحط مبررات لنفسي، هو بالفعل رحمني، استمتع برحمته. الرحمة كمان تقودني للتوبة. لما تشوف رحمة ربنا المعلنة بصورة كاملة تشجعني أنه أخذ خطوات وأقرب منه مش أبعد عنه. آخر حاجة، نتعلم أن نرحم بعضنا البعض كما رحمنا المسيح، نرحم نحن بعضنا البعض. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ربي يساعدنا نستمتع برحمة الله ونعيش نرحم بعضنا البعض. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

والنار حوالينا في كل مكان. علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم، وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي. قل له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن، هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه وأوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحس أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة؟ طب هعمل إيه؟ طب هبدأ معاه من تاني إزاي؟ وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أنه كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23. مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصايا وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، مكانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصايا أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما فيه عصايا فيه عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصايا والعكاز، حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. المرنم الجميل سعيد رمضان عامل ترنيمة رائعة، كلماتها بتقول: خليني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني إني أقوم وأقعد وياك، واسمع صوتك جوه كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا إيه جواك. ده كلامك مش أي كلام، بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور. ده طعامي وسط البرية، ساند قلبي حافظ رجلي، ياخد عيني من المنظور. كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، بقعد قدامك ارتاح، تحت جناحك غنى وافراح. الله، كلمات جميلة. في هذه الفرصة أيها الإخوة الأحباء الأعزاء، سوف أطرح سؤال من زمان يسأل علينا: تحب لما تكبر تكون إيه؟ أخويا توفيق كانت إجابته جاهزة: أنا أحب أكون عسكري مرور، لأنه كان بيبقى يعني مبهور بإيد العسكري وهو بيرفع إيده فكل العربيات تقف، دلوقتي محدش بيوقف على أي حال من الأحوال. في برنامج العباقرة على التلفزيون المصري أمال كثيرة لطلبة ثانوي أو جامعة: جراح في المخ وأعصاب، في الطاقة النووية، التكنولوجيا، وآخر ما كنت أتمناه أنا إني أكون قسيس. على أي حال، ما هو الأمل؟ أقول ما هو الأمل أو الرجاء، لأن الرجاء يختلف عن الأمل. الأمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. الأمل يصطدم بالواقع أو بالإمكانات أو بالفرص أو بالمجتمع والأسرة أو النجاح أو الفشل، لكن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. في مزمور 39 يقول المرنم: والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. وفي مزمور 62 يقول: إنام لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. الرجاء مرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. وأيضا في مزمور 71 يقول: لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صباي. في كل الآيات السابقة نرى أن الرجاء المسيحي يرتبط بالرب، بالإيمان بالرب. عندما صلب المسيح على عود الصليب ووضع في القبر، نلتقي بمشهد في بشارة لوقا في الأصحاح 24. كان تلميذي عمواس في طريقهما من أورشليم إلى عمواس، وقالا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كنا نرجو، كانوا بيرجو رجاء. وهنا نرى أن الرجاء مرتبط بقيامة المسيح، وقيامة المسيح هي التي أعطت هذا الرجاء لتلميذي عمواس، بل لجماعة التلاميذ، بل للعالم أجمع. في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية 3 يقول الرسول بطرس بالوحي: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. والرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 15 يقول: إن كان لنا فقط رجاء في المسيح في هذه الحياة فنحن أشقى جميع الناس. الرجاء مرتبط بالقيامة، والرجاء مرتبط بحياة يسوع. فهل لك هذا الرجاء؟ هل لك هذا الإيمان؟ هل ربطت رجاءك بموضوع الرجاء، بشخص الرجاء، شخص الرب يسوع المسيح المقام من الأموات؟ والآن إلى الآية في بسمة الصباح وهمسة المساء. والآية تأتينا من رسالة رومية أصحاح 5 والآية 5، أظن الشاهد سهل، رومية 5:5.
تقول: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أكرر الآية: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كرر من فضلك الآية معي، رومية 5 الآية 5: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ترى هل أنت مثل تلميذي عمواس تظن أن الرجاء انتهى وأنه لا رجاء في المستقبل؟ إن يسوع قام من بين الأموات، لذلك لنا رجاء لا يخزي. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فكر كيف يمكن أن تؤثر قيامة المسيح على الرجاء الحي الذي لك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن نطرح السؤال: ترى ما هو تأثير قيامة المسيح على الرجاء؟ الآية التي تناولناها منذ لحظات: الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء جزء من الاختبار الروحي للمؤمن، عشان كده الرجاء مش حاجة بعيدة عننا، مش حاجة تتحقق أو ما تتحققش، لا، الرجاء جزء من الاختبار المسيحي الذي لنا. في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 24 يقول: لأننا بالرجاء خلصنا. خلصنا فعل ماضي، بالرجاء خلصنا. في رسالة كولوسي أصحاح 1 الآية 27: المسيح فيكم رجاء المجد. فيكم الآن، المسيح فيكم رجاء المجد. بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد الآن في الحاضر. وفي رسالة تيتوس أصحاح 2 الآية 13 يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. منتظرين في المستقبل، بالرجاء خلصنا في الماضي، المسيح فيكم رجاء المجد في الحاضر. منتظرين الرجاء المبارك في المستقبل. فالرجاء جزء من اختبارك في المسيح، جزء لا ينفصل عن هذا الاختبار. والدليل على ذلك أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وهذا الرجاء بقيامة يسوع المسيح من الأموات الذي انسكب في قلوبنا بالروح القدس هو الذي يضمن لنا ميراث السماء. استمع إلى ما تقوله الكلمات: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. يا رب أشكرك إن قيامة يسوع من الأموات لرجاء حي ولميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلنا. فالرجاء جزء من الاختبار المسيحي، لأننا بالرجاء خلصنا، والمسيح فيكم رجاء المجد، ومنتظرين الرجاء المبارك. وهذا الرجاء التأكيد على إنه حي بالروح القدس المعطى لنا. الرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا له من رجاء عظيم. فالرجاء يختلف عن الأمل، الأمل قد يتحقق أو لا، أما الرجاء فهو جزء من اختباري، جزء من اختباري في المسيح المقام. والمسيح المقام سكب روحه في قلبي، وهذا الروح القدس يعلن أن لي رجاء لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ألا تشكر الله لأجل هذا الرجاء؟ أشكره. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا وسهلا بكم مرة ثالثة مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى التطبيق والتحدي. تحدثنا عن الرجاء المسيحي أنه جزء من اختبار الخلاص الذي لنا، وأن الروح القدس الذي فينا يشهد عن هذا الرجاء الحي. فما هو التطبيق؟ التطبيق هو انظر إلى الألم بنظارة الرجاء المسيحي، تماما كما حدث في حياة أيوب. الألم ليس هو المقياس لكن الخاتمة. ضع المشكلة تحت عدسة الرجاء المسيحي. يوسف خير مثال. من السجن قاده الرب ليكون ثاني رجل في مملكة مصر. عندما يخيب الأمل ضع ثقتك في الرجاء في المسيح. قد تقول مع التلاميذ تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. والآن إلى ختام الكلام أقول عندما يغيب الحلم ثق في مؤتي الأغاني بالليل. عندما تموت الحبة ثق في أنها ستأتي أزهارها وأثمارها. ثق حبيبي أن الشمس

0: الشمس خلف العتمة، وأن أنوار الصبح أقوى من جحافل الظلمة. اهزم الألم بالأمل، واقهر المنظور بالإيمان، وفي قلب الضيق تأكد من قوة الصبر، وفي الصبر تزكية، وفي التزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يأتي المساء ضع رأسك على وسادة الثقة فيه، اغمض عينيك، راجع يومك، اشكر جوده ووجوده وعطاياه، استمع لتقييمه، اخضع لتوبيخه، وتجاوب مع تبكيته. فالسهوات من يشعر بها، ومن الخطايا المستترة أبرئني. اذكرها، اعترف بها، ثق في غفرانه، واستودع نفسك بين يديه. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلك وفكرك في المسيح يسوع. نعم، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 134، ترنيمة المصاعد.
1: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياة يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته، من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً، لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلاً عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إن ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبعة من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الترنيمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

برحب بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون عشان أجعلكم أكتر خمس ترانيم خدوا لايكس على مدار الأسبوع وده طبعا بسبب مجهوداتكم عشان كده بقول لو أي حد بيسمع ترنيمة على راديو الحياة الأفضل وفي ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات يوم الخميس القادم. ومن هنا أحب أقول ميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول كده في المنافسة ونشوف يا ترى إيه الترنيمة اللي فازت معنا بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة، كلامها قوي جدا مستوحى من المزمور 50، ترنيمة كيريا ليسون. ترنيمة دي يا جماعة اعتقد لو حد فينا بيحتي بوقت كده عايز يقدم توبة، حاسس كده انه قلبه كان بعيد عن ربنا وعايز يقول يا رب تعالى كده يا رب رجعني ورد لي بهجة خلاصك يا رب ارحمني، انت مش محتاج تقول حاجة، انت محتاج ترنم الترنيمة دي. الترنيمة دي كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمها فريق الحياة الافضل. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس كيريا ليسون ونرجع تاني.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. تنيمه حلوه جدا يا جماعه وكلامها قوي جدا، اسمها جايه تجرأ. التنيمه دي كتبتها منال واصف ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. واحب اقول ان منال واصف مش بتكتب ترانيم كتير، لكن الترانيم اللي بتكتبها بتجيب جوان، ترانيم بتبقى قويه جدا وكلامها مختلف جدا جدا. الحقيقه انا التنيمه دي محببه جدا لقلبي. خلونا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع جايه تجرأ، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه كلنا عارفينها يا جماعه، وترنيمه قديمه وترنيمه مبهجه قوي، ترنيمه بمراحم الرب اغني، كتبتها سعاد مكتبي ولحنها ريمون مسعد ورنمها فريق الحياه الافضل. وانا شخصيا بحب الترنيمه دي جدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث توب 5 ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا لكم مره كمان. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان احب افكرك لو بتسمعني دلوقتي وفي ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع في الراديو دوس لايك عليها من فضلك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. دلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه يا جماعه ما اعتقدش ان في اجتماع في مصر مش بيقولها، مفيش كنيسه مش بترنم الترنيمه دي، ترنيمه يا اللي مت بدالي، ترنيمه بنحبها كلنا وبنحب نرنمها على طول. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياة الأفضل، والحقيقة رنمتها كل الاجتماعات وكل فرق الترانيم لأنها فعلا ترنيمة جميلة. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول في توب 5. ترنيمه جميله جدا يا جماعه، بس قبل ما اقول لكم ايه هي احب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه بتعجبك دوس على زرار اللايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات. ترنيمه جميله جدا يا جماعه اسمها انا مزبي فيك. الحقيقه الترنيمه دي تستاهل تبقى في المركز الاول. ترنيمه كلامها خطير يا جماعه، وكلامها معزز جدا، وكلامها رائع يعني. كتبها ولحنها ابونا موسى رشدي، واحب جدا جدا نسمعها مع بعض. بس قبل ما نروح نسمعها استنوني يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد، واوعوا تنسوا لو في ترنيمه عجبتك تدوس لايك عشان ينفع تسمعها معانا في التصفيات في توب 5 الاسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

دايب في حب اللي فداني، أنا شوقي ليك

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش

بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهم التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية، وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع إن الأهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيرة وعلى الصغيرة، مفيش أي لغة حوار، مفيش نسمع آراء العيال، مفيش نشوف هل اللي إحنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم، مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة الأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

نظرية داروين نظرية مشهورة جدا، وهي دلوقتي اللي بتدرس في أغلب المدارس والجامعات. والنظرية دي بتعتمد على حاجة اسمها النشوء والارتقاء. معنى النشوء يعني نشأة الحياة إزاي ابتدت، والارتقاء يعني التصاعد بتاع الكائنات الحية اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فلما نسمع كلمة النشوء والارتقاء معناها بدء الحياة وإزاي ازدهرت الحياة وتكونت بالصورة المعقدة اللي احنا شايفينها. بتعتمد نظرية النشوء والارتقاء على حاجتين مهمين جدا عايزين ندرسهم مع بعض بالتفصيل، وبنسميهم آليات التطور المفترضة. الجزء الأولاني هو الانتخاب الطبيعي أو الناتشرال سيلكشن. الانتخاب الطبيعي أو الانتقاء الطبيعي بيقول إن الطبيعة بتختار الكائنات اللي تعيش في مكان معين، وهندرس هذا الموضوع بالتفصيل. الجزء الثاني هو الطفرات العشوائية، فهو بيقول إن بتحصل طفرات، والطفرات دي طفرات عشوائية مفيش حاجة بتوجهها، ومن الطفرات العشوائية بتتكون كائنات أكثر تعقيداً، وده في حد ذاته مشكلة لأن الطفرات عشوائية فهي غير مهدفة. ومعنى أن الطفرات العشوائية دي بتحصل أنه لازم تكون عندها القدرة أنها تحتفظ بالمعلومات للجيل اللي بعده، وأن لازم في الطفرات دي ما يحصلش حاجة منها تكون غير قابلة أنها تعيش في الظروف اللي تواجدت فيها. ففي افتراضات عالية جدا زي ما أنتوا شايفين، لكن تعالوا بينا ندرس هذه الافتراضات لأن بعضها ظواهر طبيعية. إحنا بنؤمن بالانتخاب الطبيعي لأنه ظاهرة طبيعية بندرسها وهنشوف إزاي نفسرها، وبنؤمن بالطفرات بس الطفرات سلبية بترجعنا لورا، الطفرات بتسبب أمراض. هنتكلم عن الموضوعات دي بالتفصيل، بس خلونا في أول حاجة نتكلم عن الانتخاب الطبيعي. فالانتخاب الطبيعي ظاهرة واقعية، كلنا بنؤمن بالانتخاب الطبيعي، ولازم نعرف ان الانتخاب الطبيعي ده لا يعد تطورا لانك انت بتنتخب مما هو موجود. فالانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة لكنها قوة موزعة، بمعنى ان الانتخاب الطبيعي بيخلي بعض الكائنات تعيش في ظروف باردة مثلا، وكائنات تانية تعيش وتتأقلم على ظروف حارة. ده انتخاب طبيعي او توزيع للكائنات حسب البيئة اللي بتتواجد فيها واللي تقدر تتعايش معاها. لكن الانتخاب الطبيعي عملية معتدلة وليست عملية خلقية، زي ما قلت هو عملية موزعة للكائنات في العالم، لكنها غير قادرة على تكوين هذه الكائنات، غير قادرة على الخلق، غير قادرة على إنها توجدها من عدم، غير قادرة إنها تطورها من خلية واحدة إلى كائن معقد. فده لا يمكن ده يتم بالانتخاب الطبيعي. تعالوا بينا ندرس الانتخاب الطبيعي في فئة الكلاب علشان يورينا بس ازاي ان في مثلا انواع كتيرة من الكلاب، قول مثلا 200 نوع، لكن ازاي كانوا. انا بوريكم صور سريعة جدا ليهم واشكالهم مختلفة جدا جدا، لكن في النهاية كلهم جم من ذئب وذئبة على قمة هذه المجموعة، لانه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالرب خلق الذئب والذئبة اللي هي قمة العائلة بتاعة الكلاب، خلقهم بجينات قادرة على إنها تتشكل وتتكون بصورة كبيرة جدا. فزي ما احنا شايفين من الذئب الكبير بتتكون أنواع من الكلاب مختلفة جدا، بشعر مختلف بشكل مختلف، لحد ما نصل لواحد صغير قوي بيسموه البودل. البودل ده لو حاول يرجع تاني ويتزاوج مع حاجات أعلى منه عشان يوصل للولف مش ممكن، عشان يوصل للذئب مش ممكن، لأنه فقد جينات في كل هذه العملية المتكررة في تكوينه. فالفكرة أنه في الانتخاب الطبيعي بنفقد جينات، بنفقد معلومات، فهو ليست قوة خالقة تصاعدية توصلني لفوق أبدا. علشان كده الـ natural selection أو الانتخاب الطبيعي بينزلنا لتحت، واللي احنا عايزينه في النشوء والارتقاء ان احنا نطلع لفوق فتكون عندنا معلومات اكتر واكتر. زي ما انتوا شايفين السلم هنا تنازلي طول الوقت لحد ما يوصلني لكائنات اصغر او فيها كفاءات اقل. لكن اللي احنا عشان يحصل النشوء والارتقاء لازم نبتدي بالكائنات البسيطة ونزود لها معلومات طول الوقت
عشان تعلو وترتقي، وده غير قائم في الطبيعة بالمرة، وده ضد الobservational science أو العلم التجريبي، لأن مفيش مصدر للمعلومات أضاف المعلومات دي عشان يعليها.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله بنتصارع مع الله فيها، وللأمانة في أوقات كتير بنبقى رافضينها ومش بنقتنع بيها وبنعتبر أنفسنا بنفهم أكتر من الله. هتكلم عن صفة الحكمة. الحكمة هي الاستخدام الأفضل للقدرات، المحب للقدرات. محب التعبير ده حد من رجال الله قاله. فالله يعرف الخير للإنسان ويريده له ويقدر أن يصنعه له. دايما الله بيفكر فينا ولينا للأحسن، مش بس بيفكر لكنه بياخد قرار إنه يعمله لنا، وبيعمله على مقاسنا مظبوط. مش بيعمل لنا حاجة أوسع مننا أو أضيق مننا، لكنه بيعمل المناسب جدا لينا. مزمور 104 آية 24: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. أنت عامل كل حاجة مظبوطة تماما لينا، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. أمثال 2:6، رومية 11:33: يا لعمق غنى الله وحكمته. يا على جمال الرب، وهو حكيم في كل حاجة بيعملها، حكيم في كل تعاملاته معانا، حكيم في كل تدخلاته. بيعرف يتدخل في الوقت المظبوط في المكان المظبوط. لما راح لمرسى ومريم، مرسى تقول له انت تأخرت، انت لو كنت هنا لم يموت اخي. يقول لها احنا جاي مظبوط، انا عارف وقتي كويس، اخوك هيقوم من الموت. وبالفعل يقومه ويتمجد بصورة اعظم، توقيتاته مظبوطة. الله اعلن حكمته في الخلق. يقول كده: الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. أمثال 3:19. لكن كمان نشوف الحكمة في الفداء: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عملها إزاي في الفداء؟ إنه أتم الفداء بالكامل، انتصر على إبليس، انتصر على الخطية، حرر الإنسان، أوجد لي حياة أبدية. هو تمم عدله ورحمته، فأصبح إنه إبليس مش قادر يقول الله أنت ظالم ولا عادل بزيادة، أو عمل صورة متكاملة بحكمة إلهية، أتم الفداء علشان يكون لنا حياة أبدية. 3، الحكمة في تكوينه للكنيسة، جسده اللي كونه من المؤمنين. يقول إنه حط فيهم مواهب وإمكانيات عظيمة، عاملين زي البازل، صورة كبيرة بنكمل بعضنا البعض بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. أفسس 3:10، بواسطة الكنيسة عمل إبداع في الكنيسة. إحنا مش شبه بعض، ده مش معناه إن إحنا نبقى ضد بعض، إحنا بنكمل بعض. أبدع الله في الكنيسة بحكمته علشان يتمموا الإرسالية بالكامل. استمتع بحكمة الله في خلاصه، استمتع بحكمة الله في الخليقة، استمتع بحكمة الله في المواهب اللي منحك إياها.